Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad waridallahu ma anil khufa ila arba'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi 'afika wa karamika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قضي الحاجات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن هدات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر كم صلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. ربي في الأعلى. عفوا. الله أكبر. الله أكبر.

ما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا على الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر وارحم وعافنا. الله أكبر.

أكبر. التحيات البلاغة السلام. السلام عليك. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. السلام. قبرنا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم الواحد لا إله هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تشهد له نوم ولا شهاب العدل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أدمه وقلبه ولا يحيط له شيء منه إلا بما شاء واسع كل السماوات والأرض ولا يعود يتم ولا العظيم اللهم لا ذكر شكر ولا انتهتك إلا رب سبحان الله سبحان الله الذي دائما عبده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بلا تغاسل لا إله إلا الله لا شريك له له الملك الله تعالى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عند الشاكرين عند النعيمين عند الياجدين عند يوفجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجل الكريم وعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تلاحيا منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء قبل الأجل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا تخشى عدوا إلى اسمع على الأسماء اللهم انصر لنا فإنك خير الناصرين وأعطنا الفاتحين واغفر لنا فالغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وعدنا عن القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا واتبعنا الباطل باطلا واجعلنا اجتنابا ربي أدعي لما تغير وجهك واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي الدنيا والآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة وعذاب العذاب الآخرة إن الله على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة